الإنسان سلعس مدن إكسلين القبرك مقار لم تلك سلوز أقرناك دير السان وين يتوسناك قدار إيكي عشقا دينك سوي

ثن أسك قليليس لمية أدك صديو وإذا كي تميزن أطغضليس ندونيس روحني غب على فرنسن بقراند إمختفن ذات وذ مون فريكيس ألا نتعيشي غنب السيف كارسن